أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله. Tidak henti-hentinya ibunda Nabi kita Muhammad Sayyidatuna Aminah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha melihat berbagai macam keajaiban-keajaiban yang menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ila nihayati tamami hamlih, sampai akhir waktu kehamilan beliau. Falamma ishtadda biha talqa, ketika datang waktu tersebut, biizni rabbil khalqa,